حل فكري تاني هو لما الحلو جاني وارتاح الفكر تاني لها عيني مساكاني والتابع